أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت حبي دي أول خطوة صح وجودي جنب مني وجودي جنب مني صح و